سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر

Alhamdulillah. Alhamdulillah innaka ma'amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulu. Sayyidul khalaiki wal bashar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما تسلت اين بمغرب وضوء بخبر اما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعه وذل الجمعه والجماعه واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة بكرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وما

0: وكانوا به يعدلون. ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين وعدل من هذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقك. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل المهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا عاصه وعن سر بلاد المسلمين عمه يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وعافنا بالتقوى والاستقامه وعافنا من جميع الالام انك السميع الدعاء. ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله بما تصنعون أقيم الصلاة.
1: الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

يعتدلوا أكيموا صفوفكم ولا تراسوا وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

0: الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.